0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ، الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم، وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني، أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
2: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
6: Authorised by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Let's لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
7: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: You're listening to 3ZZZ,
10: where every culture has a voice.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمع الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل الرب النهاردة بعنوان ما تمنيته لغيرك تجده عندك. ما تمنيته لغيرك حتما تجده عندك. المقصود بالفكرة دي إنه المبارك يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا، ولما احنا بنطلب النمو والتقدم والخير والرحمة والسلام والازدهار للآخرين، كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات، القانون الذهبي للمعاملات. الآية دي ياريت نحفظها، أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كثيرة أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك.
زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له يا بني سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك، فكن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. أمين يا أحبائي، بصلي من كل القلب أن نتمنى الخير فيأتي لنا، نتمنى للآخرين البركة فنبارك بها نحن أيضا، نصلي للمسيئين إلينا، نطلب المغفرة للجميع فيأتينا نحن أيضا الغفران. فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال متذكرين قول الرب مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مع أنه لو احنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي الرب يوصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

المستمع الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش قصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات بل تبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات بل تعاق

بالجسد لما بنكسل انه احنا نصلي. ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل، زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول: طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية، وكمان على فراشي، حالة من الكسل، حالة من النوم. الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع اتقال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة تانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد، بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم 2 الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبهم على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة، قال لنا الآية والمثل دول. الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. والمثل اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي ليته بيظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول: أفلا ينصف الله مختاري؟ بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا، الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة أقول فيها المرنم: اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول: اسهروا يا مؤمنين فالتجارب تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل، وينشطنا وينقذنا من الكسل، ويحفظنا من حالة اليأس والملل. وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به، يفتح لنا الأبواب المغلقة، والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة، وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزكي الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية، ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

0: Veramente, questo cantico dice bene: non basta l'eternità per ringraziare Dio dei suoi. 3ZZZ
1: Radiothon. Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favorite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة، ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: ZZZ 92.3 FM
9: على موجة 92.3 FM.

هو مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء. معكم في لقاء اليوم هايد اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23. وإحنا لسه في حملة تبرعات للراديوسون وللبرنامج المصري، ويلا همتكم معانا كالعادة متعودينها منكم كل سنة بتتبرعوا لنا بالكرم بتاعكم، لأن إحنا دايما بنشارككم في كل أحزانكم، في أفراحكم، في عياد ميلادكم، عياد جوازكم، وربنا ما يجيبش حاجة وحشة، وربنا يديكم البركة والصحة وتكونوا موجودين دايما معانا في البرنامج المصري. تليفون البرنامج المصري على 94-15-19-23، فكونوا معانا.

وفي بداية البرنامج بنهني أنفسنا وبنهني مصرنا الحبيبة الأم بانتصارات 6 أكتوبر النهاردة 6 أكتوبر الموافق اليوم نجاح بلدنا الحبيبة وإنها في سلام دايما في انتصارات دايما انتصارات 6 أكتوبر بيبارك في أرضنا مصر وشعب مصر ورئيسنا عبد الفتاح السيسي وربنا يخلي أمنا التانية مصر. والنهاردة هنشوف كرمكم في عيد مصر وعيد انتصارات 6 أكتوبر فورونا الكرم بتاعكم فمش عايزين نتكسف قدام أمنا مصر وحبيبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يكمل معاه المسيرة للخير. تليفون البرنامج المصري على 94151923.

0: زي ما قلنا قبل كده التبرعات ممكن تبدأ، هنقول مش هنقول من دولار، هنقول من 5 دولار لغاية 1000 دولار معاكم النهاردة، وهنشوف الكرم العربي الأصيل بتاعنا. احنا منتظرين تبرعاتكم على 94151923. ورونا كرم العرب وكرم المصريين وكرم كل الجاليات اللي بتسمعنا.
1: Grammarly. When you're writing a research paper and need to make

بنكرر طلبنا ليكم انكم تعضدونا في البرنامج المصري لبرامج وفقرات الراديو سون. احنا محتاجين تبرعات ليكم منكم، فاحنا بنشارككم في كل مناسباتكم، فياريت تشاركونا في المناسبة الوحيدة اللي بتبقى في السنة. ولو العايز وحابب يحط تبرع ومعاه عضوية للبرنامج المصري، احنا ممكن نعمل الموضوع ده. للبنشن بيبقى 11 دولار، واكتر من البنشن بيبقى اكتر بدولار بس، او 15 دولار بيبقى، ف 16 دولار اكشلي بيبقى السعر للي بيشتغل. بس انتوا لو عايزين تتبرعوا مع الممبرشيب، او مش عايزين ممبرشيب، عضوية للبرنامج المصري، ما فيش داعي نبقى ناخد التبرع وبعد كده نبقى نتصرف. تليفون البرنامج المصري على 94151923، منتظرين تعضيدكم.

احنا بنهدي اغنية شيرين. كان في حد طلبها مننا على التليفون يوم السبت, فاحنا بنهدي له الاغنية, هو وزوجته واولاده, هما بيحبوا الاغنية دي قوي, بس كانتش متوفرة معايا يوم السبت, فانا وعدت يعني وعملت بروميس ان انا هجيبها لكم النهاردة التلات, فاستمتعوا بيها. واي حد محتاج اغنية تاني يكلمنا ويقولنا انا عايز الاغنية الفلانية, لو متوفرة هنحطها له على طول. تليفون البرنامج المصري على 94151923. منتظرين تبرعاتكم, وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر.

لينا عودة مع الأغنية تاني. معلش احنا قطعناها. عندنا إعلان بيقول من أجل عائلات أقوى وقلوب أكثر سعادة مستقبل أفضل بيقيم الاتحاد الأسترالي المصري The Australian Egyptian Federation ندوة عن تماسك الأسرة, وذلك يوم السبت والحد الموافقين 10 و11 أكتوبر 2026, السبت من 10 صباحا وحتى 4 مساء, والأحد من 10 صباحا وحتى 1 ظهرا, وعلى العنوان التالي: مركز سانت ألبنز المجتمعي 33 شارع برنسس سانت ألبنز فيكتوريا. الندوة متخصصة للعائلات ذات الخلفية العربية والشرق أوسطية, وتتوفر ترجمة إنجليزي وعربي, وطبعا هيكون هناك مجموعة أكلات حلوة هتعجبكم, يعني ما تخافوش يعني هتحضروا ندوات وهتتغدوا أو تاخدوا بريكفاست, فكونوا موجودين يوم 10 و11 أكتوبر 2026 على مركز سانت ألبنز المجتمعي على 33 شارع برنسس سانت ألبنز بفيكتوريا. وشكراً.

وصلنا تبرع سخي من الأستاذ أشرف إسحاق، تبرع سخي بقيمة $500. والأستاذ أشرف معروف بوالدته بيرتا وبابا كمال إسحاق، كانوا دايما بيعضدونا في البرنامج المصري، بس هم الله يرحمهم دلوقتي في مكان أحسن وأجمل. كمان بنقول لميري سلامتك يا ميري يا حبيبي، أنت ألف سلامة، أنت دايما بتعضدينا في البرنامج المصري، ومش هننسى كلماتك الحلوة اللي دايما بتكلميها لنا كنت على التليفون، أنت وماما بيرتا وبابا كمال. وربنا يخليلك أشرف أخوكي، وشكرا يا أشرف للتبرع السخي، وربنا يبارك في حياتك أنت وميري يا رب، أمين. تبرع كمان جالنا من فاعل خير بقيمة $100. شكرا لفاعلة الخير، احنا اوريدي وصلتنا التبرعات دي على التليفون، فيعني اوريدي اتدفعت، فياريت كلنا نشجع بعض ان احنا نعضد البرنامج المصري ونكون موجودين معاه زي ما احنا موجودين معاكم السنة كلها طوال الثلاث برامج اللي موجودين عندنا في الاسبوع. بنكرر رقم التليفون على 9415-1923. ومرة تاني بنشكر الأستاذ أشرف وبنشكر فاعلة الخير لتعضدهم للبرنامج المصري. يلا وعقبال الباقي، احنا بنحاول نشجعكم ان كنتوا تشجعوا البرنامج المصري زي ما احنا دايما بنشجعكم وبنكون معاكم وانتوا بتكونوا معانا.

عزيز المستمع بنفكرك برقم تليفون البرنامج على 94151923. بنفكركم ان احنا بنلم تبرعات لحملة الراديسون لاستمرارية البرنامج المصري على الهواء. احنا طبعا حنقول تاريخ البرنامج ان احنا بادئين من 38 سنة ومستمرة لغاية الآن. بنشارككم دايما كل الأفراح والأحزان وجوازاتكم الحلوة وولادكم الحلوين، وبنطلب حاجة صغيرة ان كنتوا تساعدونا في البرنامج المصري ان احنا نكمل مسيرة البرنامج ونكمل 40 و50 و60 عام نكون معاكم على الهواء مباشرة. وطبعا اللي بتطلبوه احنا بننفذه، وطبعا التبرع هيوصلنا. ممكن تتصلوا بينا تدونا رقم التليفون العنوان وبس، والتبرع قيمة التبرع ايه واحنا هنحطها على طول ونشكركم. تليفون البرنامج المصري على 94151923. كونوا معانا وعلى اتصال دايما على التليفون.

عزيزي المستمع، بنكرر رقم التليفون على 9415-1923، وإحنا بنشكر المتبرعين الأستاذ أشرف وفاعلة الخير. الأستاذ أشرف اتبرع $500 وفاعلة الخير اتبرعت $100. دي تبرعات سخية، وشكرا، شكرا لاتصالكم، شكرا لتبرعكم، وإحنا مبسوطين لوجودكم معنا في البرنامج. إحنا طبعا مش هننسى ماما بيرتا وبابا كمال اللي رحلوا عن عالمنا، وراحوا عالم حلو وجميل، عايشين في مكان أحسن. وبنطلب صلاة لميري إن ربنا يشفيها، لأن هي دايما بتعضد البرنامج المصري، هي كانت وماما بيرتا وبابا كمال.

بنكرر رقم التليفون على 94151923، منتظرين تبرعاتكم السخية اللي بتعودون عليها كل سنة للبرنامج المصري. طبعا البرنامج المصري قايم لي دلوقتي 38 سنة بيخدم الجالية العربية هنا في ملبون، وهو على مستوى أستراليا يعتبر يمكن برنامج نشيط جدا وبيلبي طلباتكم أكيد، وكل اللي بتعوزوه بتلاقوه. فاتصلوا بينا على 94151923.

بنذكركم برقم تليفون البرنامج على 9415-1923، منتظرين تبرعاتكم. وشكرا للمتبرعين أشرف وفاعلة الخير، ودايما أنتوا بتكونوا معنا في البرنامج وبتعضدوا البرنامج المصري، فإحنا بنشجعكم كلكم. كل اللي بيستمع للبرنامج المصري ياريت يحاول يشجعنا علشان في لاستمرارية البرنامج على الهواء. وكمان بنعمل الإذاعة محتاجة تدفع فواتير كتيرة، كهرباء وطبعا أجهزة تصليح صيانة وكله، فبنحاول نتمسك بالبرنامج ده على قد ما نقدر طبعا بفضل تعاضدكم لينا. فاتصلوا بينا على 9415-1923.

في الدقائق الأخيرة بنقول رقم التليفون على 9415192 3. وصلتنا بعض التبرعات بس يمكن مش هنلحق نقولها النهاردة بس نقولها في البرامج اللي جاية. وشكرا لتعاضدكم. ورقم التليفون على 9415192 3.

بالأغنية دي طبعا هنأتي وختم لقاء اليوم. لقاءنا القادم هيكون يوم الأربعاء من 4-5 ويوم الخميس من 9-10 مساء. منتظرينكم على التليفونات برضو بقية البرامج وبقية الشهر, وطبعا بنديكم فرصة طبعا ان انتوا تساعدوا البرنامج زي كل سنة على 9-4-15-1923. احنا ممكن ناخد مكالمات بعد البرنامج, بعد نهاية البرنامج طبعا. احنا عندنا بيج جروب هنا في الاستوديو كله بيرد على التليفونات, فهتلاقونا بنرد عليكم بعد البرنامج. شكرا لكم, مع تحيات هايدي اسكندر, وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زقو ثري تو بزيد حراريه تبع محريرا زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقال بينتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابه الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريب زيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابي سينا هوجي من ناج محمد رالي تخيش ساخاي تل تسمه الكزنام زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي حال زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تل تسمه الكزنابي مدول ما اي رأي خوم مستتفركاخو بناج المد كيبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak zinyam HARA3GPZ@hotmail.com bi matra it farakal. خخ شو تسمى تشلم راجو نتوك ريما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: ام محمد جميل
1: يتي تلو بزال خسري تربل زيت حراري اي تبانتا
0: خزيت لما دكوتا
1: برنامج زنا ونيغلا زنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين التينب

أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة

لولا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بحرزوم الله لحمد وشكر يسقبل النبي هرلي رسولنا محمد بيم زيتونيا صلاة وسلامة بربي وبايت بي درسنا ونتخيط لما نيزنا وساشنا بهرلي يوجه المحتدر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لما روى البيهقي في سنن الكبرى عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معروف فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت بايو. إن شاء الله تعالى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ذات لمدنا سنة مؤورز تعيش ما بين به زموت أباو التاجرة أزو بحر لي ندي بيزونا ني أزانا أن يجزو قرب بنا ني آما كل كبلة فوني ناشا منتا أبي قتادة رسول وراشو بايتي بزي مدنا به من بايو براء ابن معروف اللي يزالو مدينة زي يسا رسول عليه الصلاة والسلام أتحبر يبيلوخ أزيوخ بايو متحبر صحابي وتحبر يسا، فقالوا توفي موتا بايو يا رسول الله يو عزوسا زي موتا ساوي مي موت من حدقة وصيح حدقة بايو شيش تجي بأحد إجي زودينته يا رسول الله أخاه لبايا عزوك زي موتا سام كل كبلة فوين بي كانيت بي نني أو كبلة فوين ناشاو بايا ما وصيح حدقة بايو رسول عليه الصلاة والسلام بايو أصاب الفطرة بايو يي زاي وشي وخاك الكانيت قرب دلي كبلة فوين بي منيتو يعني حق وافق بايت رسول أثبت بايت انتيو، وقد رددت ثلثه على ولده بايو من اللي دينت شيش تجزو بأحد يجزو حدا قال لي خزايا ولي جزو لأرقق بقو بايو رسول صدقوي عزيو لوسيه يوش ليومام رسول عليه الصلاة والسلام يزي موت عبالي براء ابن معروف لجزو ولدي زولي حدا قو بايو أرقق بسيطوي بايو ما يسمين بايو مدوى آشولو، ثم ذهب فصلى عليه أي صلاة الجنازة غائب سقدوا بوما اللهم اغفر له وارحمه بايو دعاء شلو الله سبحانه وتعالى دي الحذو فدم الله ما رحمته أشلاكتا وأدخله جنتك وقد فعلت بايو وقد فعلت بايت الدبي معنا ذو فعلت أي استجبت الدعاء رسول دعاء زي مستجاب انت يا ربي دعاء يوم استجاب عشخاء بايو ما الله جنتي سباكتم توقسلو بايت انت ما يبخى كل قبل فون بمنيت وواتي أحد يبين سعو بايت انت علماء عاج يبحو الدليل نسو أزوكتا إمام أحمد مسنزي بي أن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها ندي بيزو يعني متفاف بزناروسا كل قبلة فوين بكانيت من يوم أزوكتا يوم على نس يعني حج النسبة دانا انتا باينتا ما زوين بموتو باينتا قبلة فوين موشل دالو كوتان دليل زنسوبون مينتا أزوكتا. وهذه الصفة التي رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم يي صفة بي نيني يوم إمر نبايهن دا أن ينام عليها بايتي أصول زي وخاء سنة زي بحزو منتا كانيت إجنا قبل نيني إما أزوك تام قبل فون ناشيو يعني يزنا وبايهن دا في سنة وناشي ما نيني إيو رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم إمر دوي بايو إذا أنت. وهذه صفة التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم النائم أن ينام عليها بايو إن يزال أبا واتي صفة بنيئو سنة أنت بايهن دا والتي يكون الميت عليها في قبره بايو واتي يبا سبت بايهن الرسول قبر زو بيم توجيه ناشدانا كل قبل ناشدانا واتي زوئينا صفة بي زتانت لبايتي أخاها كمزن يقصى أمسي يوليدت لهم دو منتا كيف بنيئما كل قبل فوين بنيئو زت ملاحا أنت بايهن سنة ديون دا أزوكت. وفي رواية يعني عن الشافعي أمر ينكسى البيضوي إمام الشافعي أن المحتضر يستلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة وترفع رأسه قليلا ليسير وجهه إلى القبلة يم عليك قول حال من تحجد بين نياما ورسو تكشو حف كتنا شحان بينك القبلة فون يقرزو مكو قبلة فون به يم والأولى الذي ذهب إليه الجمهور وجه جمهوراج يفون يمليتو بايو ما يو قبلة فون ذاتو كديا ويبك إكالو. أزوكت عليها الأمر ياش بخام إذا موت عبريناش هذا نشيما إن نشما بين بهم نتنافب هذا نشي ياش بقراءة سورة ياسين
سورة ياسين نكرلا من أين بإمام أحمد بن بايو روى الإمام أحمد في مسنده عن صفوان قال كانت المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها هي لبيت مشايخات من أشو إمام أحمد ورزاشونا صفوان عن صفوان صفوان وراش بيتي بي مشايخات وي إلو ألوي ياسين تقرأ عليه وقروي أبزي موت أبلي خفف عنه الله سبحانه وتعالى عذاب الكبر يخني آخر ذات وي يخف الحلوي أي بركة ذا البشين ته. وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما إياج صحابي إياج خمين باي وأبي الدرداء وأزوكت أبي ذر الله حنجي الليوة قال من بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عز وجل عليه واتيبهم دليل لسان بعيدا يموسى لبده تاجر زموت أبلك أرن لي يقول ياسين التاجر زموت أبلي الله سبحانه وتعالى يخف في الحل بايو من زو واتي عذاب الكبر يو التاجرون عذاب آخر ذات يبيو دير هي سولي يي قرآن بركة زوبه تخفيف جنيال بايو يو ابن حبان صحيح لي بوراشو وقد مر في الحلقة الماضية أخبي كذك قلبي في بايتي درسياج بي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة يخيكيك لازاخو حلف زاي وقتك يقلنا النار من بانا أبي سلمة موتزي لما مات وقد شق بصره إنزي كفت النار بايوزي موت سئين من بانا حلف زاي درس نبي روحوا ملائكتاي زاك إيسا إن تتخيط لحد إلي أنت كفت إن كبين رازانا ما كفت إنزي موت أسوك تفرارا الميلة من أشحل وكو قلب أشحل بايتند إينو يي نبي ييت كيكلا وخبيك ذبيك كيكلا وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر باي واتي ورسولنا التهوكنا باي هندا يلي الزود بيترخب زالوسو من موش حلبا يي نسيفة بأبا وزريوسا واتي ولا مدقر يوكالي فركال على يكبيت حق دحل يلي انت بيك الدرس نبي مزاني وزيموت سافتن بمفاصلات عيسو بايتي قوت عطيسو تراب بدل التاجو بايتي يجي يخني يقر يخني إكمام لحل فتن به إما يدرك ميم وقت توجيه الاب ابا وزاش نيوسا يي سعد شي اجوم ميتك زوبي موش ذا البنا امر يا جنتيو ازوكوتا في سو التاجر زي موت ابا ويراز ملبس تسجيه الميت اي تغطيته ازو ملبس ومن بايو عائشه انا يا عائشه الله حنجي لي ومن بايو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم من بايو حين توفي سجي ببردة حبرة أي زناري إراد به أي ثوب فيه أعلام بايه لأنه خواتي ولك بايه يخني التاقرة شارعين يخني الزوبهم واتي نلبسهما ينشحنا بايه انت أباو إراد نلبسهنا يعني نخدنا حنا بايه انت ييو إمام بخاري ومسلم صحيح لبي وراء شرنا ييم ناشدنا أمرياش بحزون تزوب ترى خبنا ما موت ويكيناش نقرا زاني وكوتا إنزوم قلب إساش نبحر له قلب ساشني وبحر يزاني وأمرياش كلهم ساشني بحر إرازم وكويل بسوما يعني يخدم حلبا ينتعبا وإلاوة تجهيزه وقت يخون كيسي أزوك تعالى يقضى الأمرياش به تقبيل الميت واحتساب الأجر الله سبحانه وتعالى أجر الله ينفاجع تقبيل الميت محبايتي أي جنائز محبايتي يوم يقال بايو يعني يقال دانسة طبعا يعني على يسمى حارم أي سواي بلا يعني زي بكلا اللي عنده شواء يبايتي ملت الدب الخشيو يعني محارم تدخل لا ما يعاشو محبايتي ملت الجواك أحد ملت لكن تقبيل أبوش أبوش محباي قرا خي ندوش ندوش مح جنايز وانت ورناش أنا يي إن شيء عاش ما حكمي مكيرح بحمسة يا على يسا يي وسا يبرس على شيء يعني كله مكيرح بحمسة يي وبا عاشو قرا أحد ميلان بايو فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم ما بلمدنا معلم زي نزيتيو محجيجة زي نزيتيو رسول دينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أزيبه من بايو عثمان ابن مزعون زايو وهو ميت آخر رسول عثمان ابن مزعون اللي هو صحابي وهو أول من دفن هي عثمان ابن مزعون ميقل ندي بكعي بهم زي تكبرون تايو هي زي متساوي من الصحابة في البقي رسول عليه الصلاة والسلام محبايو هي ييبت أحد لي الحلنا بين رسول عليه الصلاة والسلام هي أخا عثمان ابن مزعون زايو هو ميقل زي موتان تبايو يديبي بكعي بزيت كبرة ميقل بكعي بزيت كبرة أوفي ميقل بكعي بزيت كبرة صحابيو ذي جمزروسة جنائزو أخا رسول محبايو أزوكت علي دليلات من حلنا وأكب أبو بكر رضي الله عنه
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. رسول دين عليه الصلاة والسلام زي موت أبي بكر زي يوم زرو يسمو السيو رسول عليه الصلاة والسلام الله كبدا يسروح زيو فقبله بين عينيه وقال كؤت إنزي ما بين عيك فسيو محبايو من بايو وقال يا نبيه يا صفيه بايتبه يعني صاحبيو يا الله ذي الآخر نبيه بايتبه محبايو يم دليل نسبحنا بينتا خازي موت أبا ومحبايتو كين البانقرة إيو قال وات دليل أشينتا. ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ورعشو في فتح الباري شرح صحيح البخاري ورئيبه كتاب زيبه وراشلنا بين ديهم. أزوكتا على حجاج نسبة ذناخ وقد أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أحتاج به أحزيه رسول دي لوخ كفرو تدعوه وتخبره أن سبيا لها أو بنتا ولدي ألتاق اللي جلتاق القحط زي موت بيسا في الموت رسوله عليه الصلاة والسلام ذات يوسف. فقال الرسول رسول لوخ أرقبه زديجة بلوخ بلوخ أرقبو ارجع إليها بايو قرب قيمة لوخ زلاختك حسيو فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى أي صبر يتاشي وتلي مدي ستعيشهم الله انت زنس يوم الله انت أي صبر يوشي بايه وكل شيء عنده بأجل مسمى كلهم الله سبحانه وتعالى زي كتب لي أجلو أزوبي إقاز زانتهم إيم ديما بايو فمرها أزوكو تام دبلو لي من فلتصبر ولتحتسب الله بصبر موش ديبه الله بمستوى ابتفاج كتاو ام دي بايو وبايتي انت ميلي بايتي الله سبحانه وتعالى يبي على يدرس لم دانا منتا والدي التاقرا نود دانا وصدي موت بي نسام الله انت ستا زي نسام الزو الله انت بايتي بي صبر ناشي ما الزو ميقل نسميوا إنا لله وإنا إليه راجعون عين التاقرا الله سبحانه وتعالى ما شاء الله ما شاء الله فعل يمس لسنا ناشما يعني شرع يوم يوافق ذا الماء أدب زي سنا ناشوا سينا نقرا واتزو يا زو ثواب زو مرقنيانا بايتا يو إمام بخاري وراش ومسلم إمام بخاري ومسلم في صحيح ما صحيح زيبه وراش وبيت تيوم أزوكتا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يي صبر ذات ينكس البيم على رسول باو إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته يي رسول باو وهو أعلم بعبده أخم ملائكته باي يزانس الله سبحانه وتعالى كل ينام ما يخون يقصالين تاما أي ملائكة تجلو إما إليهم زخان أمر كلهم يقصى الانتابة من بايو. وهذا ليس قرآنا نخي نسينا ذلك القرآن ملتا لكن حديث القدسي انت قبضتم ولد عبدي قافي إلي والدزو روحو نسخو ملائكة تجلو الله إليه حلزايو ساعي يتيوك يحل فيقولون يو يقوم الماء ملتايل انت لعيب زكيكالني والله سبحانه وتعالى عزل بيقال لكن إناش لم دي مسبري لم دي باكوتا يي ملائكة تجلو يكوت إليه حل فيقولون من الالون نعم إيه روح زوت أي أجل زوبيت تعوذ كبدو الله يمر يوما تكبدني ونعم لالو فيقول فماذا قال عبدي قافي أخمين باي يولد زودة ذلو نسخوصة فيقولون حمدك واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله بايت من الذي زوت أبي وسناني أنت الزوك تزوت أبي وينت بايو متيوك وزوبي حل إنا لله وإنا إليه راجعون مرق قبض نام عيد يخونال الله ديت تبعيتي يعني كل روح متوجه تبعيتي افترادي نت بتكعب الهوي فيقول الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى ملائكته ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بلوي هو خاسيين يعني صبر زاشاو الزو يعني من وشلو بايو قال جنة بقار شيخ للوما بيت الحمد بلوي حمد زقبا أنت كميلي بيتي ييم الناش لي صبر ناش كتا اتليم ذا الأمر يا جنتا اعتراض ناشما كوي ناشما يعني بجي سعد قراء جهل بيسينو ذا الشيء لكن عذر يخونه ميل من كل ذوم المتحلبة أخا ولدي ما حتى زال ولدي متيون الزوب لا إليه الزوب لا إن الريوي كفر سنا ناشين تيجي ولوم ميل والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل ولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى الزو لتحبرنا حل بلا إن شاء الله من اللي عشقي حد متحبرهم حكمي لنام ميلي كل ذوم حد ما حكمي حد ألتقر شرعي حكمي ما تماجي البام ميلي بايتي يكوى الأمر ياجو من المزينة من أشلنا حل إناج الله سبحانه وتعالى حد كتبه يي أمر ياج بورد بي نقرا واتي يي أين بصبر ناشمة هياش أخذكي كالخياش الله سبحانه وتعالى الله فرقا فياش ما الله وتجنت به قار عشان لهم بيت الحمد زاياش بحمس الداب اللي قلتا يي آدام عشان من المدح البناء بعين دا يوسكي قلنا بحر لي أزوكو تخام أسوه متى وك
استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته أخاحد سوزي موتسا وسوي حبل موت بايت متيوك أحلاي سو متيوك ألتاقر كبرز سو متيوك وشرعي بمكتين تألتاقر مكتين بين دهتي وقوزاني لزالو يبي درس وبيكاد ليزو إناش منك أمسي عادام زالة نوسينتنا حتى أوغا بيسالك دا حد سو حبل موت ببايو قرى من يدنا ديك إناش وما أبا السماء قرى قارا استوما يركز كتياش وما كرسو بحنقور الباقر ويتبيلو ما من اللي أزو بحل تعزيه سبب بي لعله بقدور وقت يبلا اللي فركان الدرر زي خون كتواتي يوي مسلي ورسول عدا باش بذي لما دون تيوما وما شبابا باش نيوي عشو النارو وقا بموتو وصو يردو من القاري قبو ما يتقيب لو ما واتيه نبي إلا ودين قتب سماع قرب لاي ما يكوال شي آتشو يفز بي ملوح عادة زناري ناشن تنا ويونيك إحرام الخشان شرعي وافك ذان أمر ياشن تيوما ما يلي باي تخمت يوقع استحب العلماء بايو علماء تودا انت بايو اعلام اهل الميت زموت به وسواج احلاج متيوك وقرابته اهل ايسو واصدقائه ازوكتا اصدقاء ايسو دانسا مريا ايسو متيوك ياشوم تودا انت بانا من هنا واهل الصلاح ازوكتا اياج متيملتا وقنو غافياكم الله غافياكم متيوك من اللي بموته لعله هياج دوايا شلو حلمه يلي بايت ثواب تاريخ بلا حلمه يلي بايت هياجوم متيوك ليكون لهم هي يكسر أجر المشاركة ييز موت أبامين مشاركة أجر بي شريك نبريو كتا في تجهيزه من بي يسمو سليت أما جنائزو تبع شحل بايتين تب تب خلزاني وأمري عاشو تاش لحل أزو كتا والصلاة عليه صلاة سقد بحل يعني صلاة الجنازة والدعاء له دعاء عاش لحل لما رواه الجماعة يي أمريو جماعة بجيح يعني ولما أشور زاشو ولي بايتي يي لبايتي يبين دليل نسادانا أبي هريرة الله حنجي اللي ومن بايو نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فقال عليه الصلاة والسلام مات اليوم أخوكم النجاشي وهو رجل صالح رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصحامة النجاشي بحمد سأل تراؤوم الزوزي موتسا وحي بين تزاكو يعني يكونوا بقى في زانتهم يعني الله فرقا فيما صالح ولي زانتهم يسا حفلوا بايو إيه خموتا والتاقر أبا خموتا ونجاشي أي نسجد بحنا وهو رجل صالح بأي مام رسول كيكا له هو نقع في انت رسول صالح كذا في انت زايو أبا أهل الجنة انت يلي سمزوم أصحامي لحل وكان ملك الحبشة ملك حبشة النارة أسلم إسلام دين بيمزي بوأما واتبع الرسول رسول صلى الله عليه وسلم تخيتل إسلام دين بوأما اتباعا كاملا ومات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كمل ما تخيتل استخيتل بهر لأزور رسول حياة سبيسال وكذا زي موتان تابعين أوحى الله إلى نبيه من كتب أقو رسول عليه الصلاة والسلام وحي بدي جلي بموته مموت زو وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رسول دينا زو صحفة من أشو أسينا نيو صحابة أشو إلى المصلى إلى وسد والتعسد يما فصف أصحابه وكبر عليه أربعا حرت واتي صلاة الجنازة قدسة حرت تكبير ناشدانا كتا آشما زوكتا جنائزو غائب استاذوذو يب انت صلاة الجنازة غائب مزتيقلي وبعد انت رسول عليه الصلاة والسلام على يد بزي موتا أبا مسلم لهم أخي دي بقيب حدث موتا نارقل دي بصلاة الجنازة غائب مسكت يوكان واتي دليل آش بمنسب انت علمي أصواج وهي يزقاز لنا ما يئي نبي واتي جنازه سجدوا ما أي صلاة الغائب سجدوا ثم كان يرى هي ولي الله مصالح في رسول زكيب الوينته يك أنزل شيء من ترخب ليه كان يرى على قبر النجاشي نجاشي قبر بيت رئيز نارا في الليالي مشيت بالنور يوش النار قبر زوبه وهذا دليل من تيك أنزل على أنه صار مسلما كاملا من أولياء الله رضي الله عنه كامل مسلم مأزوكتا ولي الله زنارنته يدليل انتبعي انت على يكون زلت عليه ولا نور تر الله إل ولا رسولك إكلوا إل بعدين تيجينا كفر بزيم موتاه ما يدي بعدي هو إسلام دينه تخيت لما ملوب برسوله ملوب تخيت لما زوجه تام اسمه تبحر ليه مزت رخب ليه وشي عجبه واتي أحد كبر زوج مبيرن ويوم ترأزو من يكان البعدين ده الله ولي الله زتامه كن صالح زانته يكان النح البعدين ده زوجه تا وقد روى البخاري في صحيحه إمام بخاري وراشو إمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه الله حنجي الليوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة أزوكتا إمام البيهقي في سننه الكبرى من بايو
بلغني أن مالك بن أنس رضي الله عنه قال بوردين بايو مالك بن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بايو بايتزيب زقاز لنا وقال لا أحب السياحة لموت الرجل على أبواب المساجد ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس أخي مسجد قامبري منك أنا ما أو بايت ما أو بايت ما زو يعيش وما فارس يزي بك أنت لكن حفا حيب الموتوي بايت ما تيوك يمن من الجاهلية وقت ما مناش النار وأحد سوزي موتسا بك الله يلتقر فرس لا يسيك ألو مك أبيلاك ما بين نبي والو ما من الالو حيب الموت زو بي عرب قبيلة هلا خانوي بايت يو انت رسول زي خطر ويين أتول أتلو أتوشو بايو ما لكن حفا إذا ما أبو حيب الموت نسى ذاني وكتا حيب الموت ذاني وسمينا شال بايند أجر زو بي سوابي نبرا حليليت إما يساك ديبا خنال التاقر تجهيز عشي خنال التاقر ليت إما يعني الزول يتخيص هذا الشيء عش أمر بي قرقار عشي خنال ما ييو زمسا سالي عاش ولمد نقرا عذاب عش وا زي موت بينا أصول لي يوك إيه راح نقرا رسول سنة زيوم كمل بي أكملنا مليتنا الزوكو تإناشم صبر ناش بدانا بجيح وقاشوم لمد نقرا يلي بايتي اعتراضون ناشم إن اللهم صواب زينا وزايد لنا حل الزوكو تام يعني الحمد لله رب العالمين على زوم نتليم ديما إناش بحر لزالوم يئينا حل بي يعني إناشوم موت نقرا يتقيل لنا الفرق البعين ده ما يي إن شاء الله تعالى هوجي أحكام الجنازة بشيشتاني كتاربي يودي بنك أنما إن شاء الله تعالى يتخيط الدل على درس حلنا هوجي الزون تخيط لنا

محلقوا اقتصادي تعاونات بيرو مسؤول انجينير فرحان زياد حسني زو موصلات واوغنيروت بيرو مسؤول جيسي محمد يحيى حرري اسيمه ابتيغار مسؤول دكتور عبدي امين حرري حسني افيد كيروهوت بيرو مسؤول جيستي ايمان محمد حسني زو اندوتشاج ويجاچوا ازيباج حاجه بيرو مسؤول جيسي جيتو نغو حسني زو تعليم اداره مسؤول جيستي جوردان اسحاق حسني زو بابليك سيرفيس وا اسود دينت نيروت بيرو مسؤول جيسي بداسا غمدا حسني زو انتربرايزاج نيروت وا اندستري بيرو مسؤول اخر بهم جيسي تولد عبدوش حسني زو ادا قراسوا زيارنت بيرو مسؤول مونيبم منصب زيو اسبتا هياج حرري حسني رئيس جيسي اوردين بدري زكرابويو منصبنيا هينچاياج ارغيغارزو مولو طببه منصب زيو زسبتا زخانسا منصبنيا شومو طببه ارغيغارزو اكدبه تخيطاي بي بادوا أمة سيولي إيد الجزارو نتوهم هرقي غارزو أقبوراج إيقاد بي أحدي بوؤو حراري حسني رئيس جيسي أورديم بدري حجيس بي متملح زيو أساس مونيا بي هم بيلي تسباي خلوخ زيو خلوف آنيو حرار بادر منظمة بورد دايركتر استيو جيسي زيدا محمد يوسف حرار حسني رئيس جيسي أورديم بدري حجيس بي متملح زيو أساس مونيا بي هم بيلي تسباي خو بايتي بي لوخ زيو خلوف آنيو حرار بادر منظمة بورد دايركتر استيو جيسي زيدا محمد حرار حسني رئيس جيسي أورديم بدري تخيطاي بي مبادوا أمسيو ويخاد مكوت حجيس بي متملح زيو أساس مونيا بي هم بيلي تسباي خو بايتي بي مور جزمان زيو غلطو جيسي زيدا محمد أورغيزمان زيوزي غلطو بوكتبهم حرار حسني رئيس جيسي أوردين بدري يبكد لي زسيجلو نتيجاج كلو أحزيني بهم زيتي شيمك نتيجة مخنزو كيكالوما تخيطاي بهم يبهم حلوف يتونيزال نتيجاجو يديجو كوت زيغلو يدلاغاجوهم زيكتي به جهدي موني بوا أمتو زسا دحالت به يدل كوت أزوكسوم يديج حمستي آمتاجوهم نتيجة ميخون بوزال وابدوا أمت لي يتريخ بوزال نتيجة غرب دليم ينجح بوزال أمت يخون لي يكتوم أورغيز منزيو غلطو ربادر منظمة بورد داريكتر استيو جيسي زيدا محمد رئيس أوردين بدر لي أورغيز منزيو حلوف زانيو بوكتبهم تخيطاي بي بادوا أمت لي يخون زالو حركاتو مشاوا يتفرق زال درجة بي ميتك زيو مكانم بي كمنظمة ككر حوازوم رئيس أوردين بدري وغرغار مونيلي ترادي ستيوناتوهم كيكالو الربادر منظمة أخو وقت بيزيغالي يودلاغاچوم حكومة لي حرق مخنما حكومة ميتك مكانم بي حكومة لي حرق مخنبه يدلغي بزال منظمة مخنزوهم مكيكال بي تغيطاي بي رئيس أوردين بدري يانيو يزال جهدية جمي بيم منظمة زوم أزوكو سوم كر حواز درج بيم رئيس أوردين بدري لي أطورو تياشدالوناتوهم كيكالو تخيطاي بينا برايوزال ديلاغا وكتبهم بادوا أمسيو ويخادمو ما يبيكات زته جلو نتيجة بهم حلوف زيتوني نتيجة چو يسجلو بوزال أمت يخل لا يكتم جيسي زيدا محمد أورغيز منزيو حلوف آنيو حسني زو أمت أيه كفتنا فا إنتو ميكان لي بيجوت بي يدلغال بايت بي حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري غلطو حراري حسني هرگيگار ساتاين دور أحطاين أمت ما إساستيوا أحطاين أورفي سوسم بي حسني زين رئيس حلوفزاشو لوخ بي حسني زو أمت أيه كفتنا فا إنتو ميكان لي تخيطاي بي بيجوت بي يدلغزال نتو غلطو يبهم حلوفزايو حمستي أمتاج حسني زو ناسا امتحاناچو حلوف بايت بي سياسة بي أمني بي اقتصادي واداي حوازي تاراچ بے گدیر گدیر نجاہ ہوتا چو مس سے جلزوم گلتو تغیطائی دلاغ زمانہ چو حکومہ زیو بے جوت یعنی ما ایدلگی بے یزال لی ملی منکتا چو سیاسہ آدھا و ہرگی بے زی ایسا سمونیا تغافاری پارتیا چوا مگاداچ حسنی زو حاجب نکوحت سادو تیاش بوزال مچ حالتو مخلق انتبایت بے مگلتو سلامو ایلے کوت اساس موش بے ما بین زینب زالو فرکیا چو کانون بے وا ہرگی بے مفتح ای کسوم مدنیاچ امنیو مائیکن انوستمنت بے تجارا حراشنت زیارنتوا اندوستری کتاراچ بے لے کوت مسجل لے نبرکالی نتو مناکسوا ازیباج لے دلاغ نسیبو مخلق گرب دلیم ازو کسوم درسی افیت نزیف مسجمی منبرتگار وادای حواز کے رہوت کتاراچ بے اسبلبلات عبارت تلوا اماسلنا تو ملیکا آسیموا درگ نیروتو اساسی نیروت بے متکاتر بے حرار آسیما تاریخ زی بحیتو حبزل درجی نبریکوت موشوا دچیت ہدا دروس چنکیا چو مفتاح زی اوگا می تریکوا ڈیجیتال اساسی نیروتا چو متوا حب مزگاگا یکو سوم حرار تیار ولگت خاد تاخ بے منجح تاسیسای تدالگو تو نتیجام زاہروا تہ باری نتزارا مونیا یکو سوم احد مرکز عبارتو تلو مقرب تخیطای جہاں

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu harrabadir media service hejaj sinya. Ojile tabzashin lekhu luy barnamiju lahadna lekhu ma aghachufun digna. Oji barnamij zinyabem kesi fahmi umar awbdalbe kabribe bajih kushasha chua orkusom zahanwa zitliayu kushasha chile fadi hazqan wattayachu طيب زبي ويسموي ومتحات أبقار وما
1: رسول الله صلاة وذلك نور محمد وسلام الله
2: هاي بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم هي خنك أحد أزانا قوت وحري بيكد لي زاش نيو بي لا آخر دو خما بورز دونتا ما زو محجي جموش بيه قائد بورد نوا من التايب حلو أذو بيام وشلينتا إيشي ناشا دانا حدا إنا فايدة خشنا بيما ملتم ومسنا ليوا بازنا ليتا إي محجيد يخوني ما إي قبرزنا وصوما يشفونا كتا بقدم كيقلني وحرطو صومو يوا كوت متحات أبقار شيخلنا إي زوم قبر كوميتياش الله يستيوا أليف بيلا يزو عم بحنارو إيشي مرخصو داشو ما زتيشو نيوم زاش انتيو شكرا قباخ كوتان شيم شكرا قبازخ أن يشي متيم الأشخو حرجيها حلاشة بنتي بقدم مدخو آوي قربي شروع أشوا سعادات آي قربي عبدبور أشوا شريفات أزاش بحد دينتا ما قشكري موش قشا ذاخ مي قلبي آي حاجية وحياة آدم يوسف شكرا شليخ ولداش يوم حمدي نجمي إناس وابسماتي موسى ليلى ما حمدي سامزو حمدي يام شكرا شليخ وخداش ليم زوب هل شكرا جزاك كنت ما قال فركم يا اخو لكن ما بين ذي بقدير سحل نوا شرواش بي اول خيره فيد شكرا شا سيستنا حسا وزاش نسا خقوتا مديش خواتي ان اللي انت اثر كبير انت اخو مديش خسا الله ان وفيت في الحد ايمان خاف انا تايل ارد يخبوي بدو اشلو بس يا بوردن ازاش بشكرا له لا هو زاش الاسلام اول خيره حتى بهم كمهر لا يوم بازيو بهم ومسيولم ما خا هوجي مريج تخشو لكن عفيتو لحد يومان تا دالو كتبت نحيس بحنا مريج يخباين ما الزول بات الحمد لله رب العالمين يشي مقنية بقدر سينتا يشي موشي بي عفيت كام ستين ما الله يشي باشو كزاشين ما يشي حسابو دريجة لين ما الله تا الزول أمي ميزيوم زيارة موشي بي يكبري ومرة بي يبيدو من الهنوية لبانا ما فيسو عفيتنا ودي بابالنيو عشي من خشبا منا بازنا له ومسنا لينتا كوميتياشو محشم خشبو من يدي بوز المحلق بحشم كيس يوسف دالو ملتم ولا حاجة يويلو دالو ملتم إيشي يبوز المحلق متفاقر قبر متفاقر ليتا قبر متفاقر ليت ولا يو أمسو تمام يو يكلي كنت انت خشادا إذا فعلوا حدا ما شو مشاهنا ما لتبيع على تيبروم يي نخانا ملايوم زالا يشويبه زالا يشويبه استفقاكم يا شنارو واتخاوغ لي بايو ما سرا وحرد دكان دا ما سبيو قازو ما هيغن ليم غير خشالو الدنيا بدانا جي ولداش جي ولد اللي جاي جي ولد اللي جي ولد تعالى حد نقوم نقوم سادانا اخذو ماشي كلاو تو شالو ولا ما دنيوا كلاو زاش تا متك دي بنا قان ليو اي ازو زاش زال شي خو دكان روز لي ملتا اي قبري متفقد وا يل انت گيشو گاردن انت هوجي ازاش گاردن خان گيشو گاردن خول لي فرقا بقدم ذكر خو ذكر خو دتا قوت مرينيا شجاره دي جو مدب تكفر الله تعالى يوا نشم عاد وما تدري نفس باي ارض تموت انت عارف انه عاد مترانا احد سم مقامه ما غرب يدلو يحلته ابو عبد الله سميل يقرا زوم ام بح ميغر بالف بي كوميتياش مدبهما الف بلا يزو ام بح ذكرنا انت اورتو مالتو شكرا لله
3: الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مگن جیسی فهم عمر سلوبه کل شی مبورده و حسو محشیم فایده فایت آلیلوم لیکن ایده کل دوم زیکر باتا اینتا کل دنام نی دیگانا ترات نیب کانا یه ترلین دیگ بازانا تایو نهیجی تا نه تادامی تا خید منوشی تا ای بی امزو قبر و زیار لیز دیگا سا احل و سالم بانیو تکی بلنا هی نیو یکو کت موشا کشا موشا بایا ازو بیر من تیغ شاخو او بایی نما تیبر این ازو سوال که اورم سوال تیبر خانه ها بانیو تیبر خانه شی دیو سگره به من کتوی که راخ با خانه ای سگره لی اتای اسو یول اسی چی می کلو دکان حلوه حتى مكان علاشنا لي وقرا نسلت علي نفركو مينا هيري مين ترايفو با وقرا هي تاي قوفة تاي حالتنا هي قوفة تاي بي وسموي واه متاطب قوت متاطب واه تحرس سقرتو يكسنات ازيواشنا نارا قرا يو متكيرهم زبن يموردون نفركانا دانيسو أهلا وسهلا باي نوكا أدكي سبارك هنا أهلا وسهلا باي سيوي ازيشي within a minute أحد أيام الفجبهم حسام الفجبهم عزيزة بيقل لهم يتعب وردنا واتي أسر الفيروتو دستو بحال دائلة قوت الفيروتو حال تروزاقو قوتا ييو قارو من اللي چيخل خباقو نقروم محلق طرف يومام الچيخلا طوفا بيام الچيخل نيو كيرهوت لاش نيو أسر زبن ياشنا ليو قرد كيرهو ميليقا ييلي يي روتو زناو الخان قريك الدبون حال تفرك قرب مطورة فرقو قريب روج بون حال تنامو حالنا مين السكل بذانا فتهم اللي تونال يي مو كتمت كيرا حلبا ذانا سا إسا تروتو دو سدين بير يي رأي دي جلينا أهلا وسهلا بايقا قار ما تشغل حلبا بايا ألا تهيدر يوم تسدتي شين ذال شي ذكر بذانا وعني ترازنا ذال شي ذو كتب يي قارو تشغل الله يستكلي كدوم بجيه مدلق لي ياو أهد زبوا لينا وسوين تا إننا جم بجيه بروغراما چالنا أخا يو الف بايت زينات ميغال انت بلا متوردو ملتا زوميل نزالي ميغالي تبلا متوردي ملتا با اخاش واحد قام اوشوي ميدل غا باين الله مغن زوليب الناش وا ابلونت بحالها ازود بهمبرمام ابلو زينانتا الناش تكنولوجي لغاينتا تكنولوجي بنتراك بازان او غا خلق ام ايمدينا لكدوم تراوت ناشي ما ذكر شي ياچو واتي اخا بجي حالنا يي اخا التدامه ستاب زاشينا وتورينتا أخي كبري ومكيرا على تخيش نزال هطور انتا زوبيري هطور انشيخ لبازانا في التاجناكي مع الزوب أحمسا نتراجي ما نكالح بازانا وقتي نبرال روكو ملتا خقر ربي انتا الزوسة آنم اللما قن كل شيء إلى ذاق آنم يتخيش بين دال شيء ويتخيش سال التايب أتمكاكي ما أخي كلاهوت قد كيبال أخباينا ما ناكو ما اللازود اللي بردنا أخلي هوجي واتي انتزالنا إلا انتا
4: مرحبا انا مغربي اسمي عبد الشاش عبد الله قلموندي فهمي لما كان الى قشخون امزو زي قالو انت ازوم ها يدلغا بيزال الى بيت لما كان لا يا قبري متي ملتازو داي بلچوبم بجيح ولداي سنه لي في القارة عشا لما كان لا عمر بركه افيت بح اخا هو اسلام جميع ام يجي بكري كوميتاي سينام الله ما قال له ميغل او حجي الخير وزير ركبنا صاحب ميغل الى حوج مسبح لنا احد شيء بهم خلافهم ولا تشنبه من اللي جيش اخر الزين انت من فاجل حنا غارزين انت اصحلو غارزين قال قنصلو ميقرل كنتينا من حد قامه يدي بحنا مريض قبل زرا دينا سو زرا احنا سانتا يله بيتي ناشوم خير يا مشنا يسالنا خير الديل قنا قوف غار ايغبانا الحمد لله بمن اخا غايصوم الله ما كان
5: يدي بي رحيماي سنان تي زالو رحيماي سنا وحدك نيو ما انت غار بزال ليو يا وخاقوم يجي كبركم كي كداشوم الله يستقو تاشو بزال خو يلي محلو بي اخاقو قاچ بي ديشكم يجي كل شي تاشو بحلكو علاي دمو رحيماي سي يدي بزالاچ ما قاچ بزال وبوا ايج سنا حلو ازياش لي خملو خلو تاشاقو وجي اخو يدبك التكراغ كل شيء تباشو اخا اناج كهربادي روجي حلبي اواجات مسجدات كم شيء كتبنا شزانا اخا جيلان حال علي دبي محل علي بجيز مسجدات محلو بجي اواجات محلو رحيماي سيوقاتي بزالات حلو اخا او حكيم بزالو حلو او حكيم كاراج سيدي جما كاتب دي جما اخو قصوزو اواجو تباش كم شيء اشملتا ما اخو زاش كو قصوزو بايتي جي لبايتي علي كاتب بزالو ابو هاشنا كاتب بزالو ملي سيخشي قانا غروب اتجي لي زالو بوبادبي تشنا قالو يحس مالو جي لبايتي ازياش لي فين اين لو خلفتا شاكو بايتي
6: داوا اي ما زمان سؤال انت يي محجيجه يخني لخما اواج على خاچو اواج مش ترى خاچو نما هاخ قوت بخونو ادو بهل امه تتغيتلو خولوا ميغل اودو انت اودو ديجا جرينتا ازو بحل على لازو ديجا دان ما ان جبل موسوش لني انل ناش ميغل ايكر نغبما اي باب دنا امه دنا انت